0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dan semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita jalani diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.